اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بال

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.